قد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: Ashlili flogison Ezmore nevasi
1: Ketob nevmati so
0: Aydan fanasal Allah dhabit al-kulab rabbina wa lahna mkhlasin so al-masih Nasana atlum min salak ya muhibbi al-bashar Uskur ya rabbi marda shabak
2: Utlubu عن أبانا وأخواتنا المرضى بكل مرض إن كان في هذا المسكن أو بكل موضع لكي المسيح إلهنا ينعم لهم وعلي ينعم لنا ولهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب رحم
0: تعهدهم بالمراحم ورفع تشفيهم انزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطرده والذين أبطأوا مطروحين في الأمراض قهم وعزيهم والمعذبين أمل الروح نستهم جميعا والذين في السجون والمطامع في السبيل المغبود عليهم في مدينة مرة يا ربتهم جميعا وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء من ليس له معين عزاص القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المضايق المغبود عليها رب رحمة أعطينا يا معطي أمون أعطيها خلاصا أعطي غفران خطاياها وأسامي نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لسادنا عافيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا وسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص
1: يا رب رحم
0: أيضا فلنصر الله ضابط الكلاب ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب سعد وقرابين وشكر الذين يقربون كرامة ومجا لاسمك القدوس
3: اقرأ أغاني المسبح لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أرشيم السمعية ويغفر لنا خطايا
1: يا رب رحم
0: تقبل هيليك على مسبحك المقدس الناطق السمائي كرائحة بخور تدخل العظمة السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورسامتك المقدسين وكما قبلت إليك قرابين هابل سري ذبيحة بين إبراهيم في السلار ملا هكذا إذا نزور عبيد خيبل هيليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يردوا نقدم لك وليس لهم الذين قدموا لك هذا اليوم هذه القرابين أعطهم يا رب ما لا يفسد ولا الفاسدات السمائيات ولا الأرضيات الأبديات ولا الزمنيات بيوت ومخازن من كل الخيرات

0: أحيطهم بقوة ملائكتك ورأسهم كالأزهار، وكما ذكر باسم القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك.
1: يا رب ارحم. فلنسبح مع ملائكة قليل المجد الله في العالي وعرض السلام والناس المسارة، نسبحك نباركك نهضمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل هذا مجدك يا رب الملك على السماوات الله الآب دوت كل الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. يا رب الإله حمل الله ابن الآب رب خطية العالم ارحمنا، يا حمل خطية العالم اكبر البطن إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا، أنت وعدك القدوس أنت وعدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآب أمين. وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس للأبد والأبد الأبدين أمين. منذ الليل روح تبكر إليك يا إلهنا وأمامك هي نور على الأرض، كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت العزيز والوضع المعزرة ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الزقام ونسعى صموات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل وين دعا دور أمين. أيها الثالوث القدس ارحمنا، يا الثالوث القدس ارحمنا، يا الثالوث القدس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقر مرضى شعبك اشفي من أجل اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب عن نفوسهم. يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا، الذي بلا خطيئة يا رب أعنق خطواتنا إليك لأن لك المجد والعزة وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح صار بيننا لك الملك والقوه والمجد امين. فبخريستوس يسوس بين شو سامين اللي يا شرينات انت هو روس وسوا بس من اوز تقيم برسون سينو بين تيم اسنوت اسمه بين بخريستوس
2: اني وانت نبروسي في شوي هابي شيري من ريت انت فقان النوفينا نيفول
1: شيري سيت اسمي سيناني بيو ان انتاف مي بخريستوس بن نوتي تي برسين اوز سوا
2: نوتي هو ام تشوي سيري اغون انت فرونا يمنين بسيشي انت فقان النوفينا نيفول
1: تي برسين اوز ماري ام تي سي اوتوكو سوا تي بروسوس ادن وانت بغين
2: آره بریز به وینریه گون آرهم به خریسوس فی تارک فوفو بوس انتفریم ات نانم بیکوی ولنتین نووی
1: شیرنه اوتی برسین استورم من الی سینی شیب شوشن تبین گن سرک فونان منو ایل
2: تنتی هو آری به میو تبرستاتی سیتن ات نارم به چوز به خریسوس فکان نووی نانی ور
1: آنیت انسو ماریه تی سوی و انسم نتی ماهس نوتی نسکینی بی اهم نبماتی کن
2: شروم بشالن کاسا روسیه تسمت خیم بن کار يواس فيرينا نيفولنو كاربوس انت بابنه ما
1: ابنه ما مبارك لي تنفي ايطا في جن بشيري جن مو انت بيورداني سكاتا بتيبو سنو
2: شرم بغاري تي اما فنسوسا سيشن نو فينا ننتي ريني تيف نو تي سي ايطا شوف شاني رومي
1: انسو يوتن هلبس شرم مشال نو ايطا ياري ايني ام بينا انا رفاي خارف خنتي نيجي
2: ايطا فاي بي ايسوس بي مي سي ايفو الخين في اوطا بماس فنا نيفولين خيتي افير بنجين او سن ريم هي
1: فاي غار مارنتا او في خن بن هیتن شور مینن سسون خن بن کلاس نوشه ولنگو موز
2: یه بن چوز بر سوس متمی اونق نخرین خیتن اور فند نه ما سو وب افتیز اوکسولو گیان
1: شرین او تی بر سن ستور من علی سینی شریف شوشن تمن گن سول ایک فون ان منو ایل
2: تنتی هو اری ب می بوت بر سات سیتن اوت نارم بن چوز بر سوس فکان نو وی نون ایو
1: تایلو گمیان الیوم نایت گول دل مسیح وان تک بکرامت ایها القدس اوغسطینوس
2: فی ایامه الاولى کان يسلك في طريق ظلام والشهوات العالمية وفي في خلع عدو
1: ولكن بنعمة المسيح رجع إلى النور الحقيقي بصلوات والدته وصار اسقفا عظيما
2: وسلام للقديسة منكا مثال الأمة الحقيقية التي حبت ابنها ولم تهلك نفسه
1: ابن دموع لن يهلك أبدا لك حي في أفكارنا أمس واليوم إلى الأبد
2: اسمك حلو في أفواهنا يا قديس أغسطينوس جسدك مملوء نعماء أعطى فرح للمؤمنين
1: طوبك بالحقيقة يا حبيب المسيح يا ابن الدموع القديس أغسطينوس
2: اطلب من الرب عنا يا بنى قديس الطوباوي القديس أغسطينوس نوس لي يغفر لنا خطايانا
1: شوبين سوري سوم سيغون خنيمات شو سي تركن خيسوز وتنجسد برينت سوتو كوستوين برسنسون سيوني بين
2: باتي هم في طاري ماس بين سوتيرين أغاسون تفول نخيسي ولارون تفسمنا عن انتفيريني
1: سلام لك يا تعالى عزر ملك حقي حقاني يا سلام لي فخر جنسينا ولدت لنا عمان وإيل
2: نسألك أذكوري نائية وشفيع الموت من أمام فناس وعلمان ليغفر لنا خطايا. نعظمك يا منور الحقيقية ونمجدك يا تعالى العذراء القديسة والتلالية، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، كلية الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، مبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، ناس قول له نمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب، وصعد على السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس المقيم انقضاء. نعم نوم بالروح القدس الرب المحي البصق من الآب، نسجد له ونوجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية.

0: Allah, maghfir lana khatayana.
1: Amin ya rabbur ham ya rabbur ham ya rabbur ham.
0: Khalil.
2: Ebi brosa si esta si te.
0: Rinevasi.
1: Etum nevmati.
0: Ayyuh Sayyid al-Rabbi Aswa al-Masih al-Ahn al-Lazi khatab talamizu kuddisiyin wa rasul al-Athar mukarramina qailan. إن بين أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لنا تسرى زينكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بنجيلك المقدسة بطلبات قديسيك
2: صلوا من أجل إنجيل المقدس
1: يا رب ارحم
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا

0: Stasi teme tabuseo, akoso mentagio evangelio.
1: Zmarot en chei vesnu khir bunan shoy senteni gom kire bun sento karta met sei un angi bun bun anas ma.
2: Stasi kire ye.
3: كفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مريم التلبشير بركاته على جميعنا آمين من مزامير يا بينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره جعل فيهما أقوال آياته وعجائبه كي يحفظوا حقوقه ويطلبوا ناموسه.
4: هللويا.
3: مبارك الآتي باسم الرب رب القوات ربنا وإلهنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعدهم على جبل عال منفردين وحدهم وتجلى قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وابيضت ثيابه كالنور وإذا موسى وإيليا قد ظهر له يخاطبانه فأجاب بطرس وقال يسوع يا رب إنه حسن لنا أن نكون ها هنا أتشاء أن نصنع هنا ثلاث مظال واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا فبينما هو يتكلم إذا سحابة النيرة قد ظللتهم وصوت من السحاب قائلان هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي فأطيعوه فلما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء إليهم يسوع ولمسهم وقال لهم قوموا ولا تخافوا فرفعوا عيونهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده وفيما هم منحدرين من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بالرؤيا إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات
4: والمجد لله دائما مرن وشتم بن سوتير بي مايرو من أغا سجين سوف أفشنيت خارونا فيه وأفسوتهم If you are not sure, you are not sure, you are not sure, you are not sure, you are not sure, you are
5: ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء
6: ذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وأدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح صار ربنا أن لك الملك والقوة والمجد أن بخريستوس يسوس بن شويس
7: أسكيفا لاسمون تكريه أتلينا تي
6: أبيان سو كيريه
7: روس خومين سو متفوف آمين
5: لنعرف أفر سواك اسم خدوس الذي نقول ربنا لخوفك وشوكك مر أن نكون في تمتع خيراتك الذين نحن رؤوسهم تحت يدك ارفعهم في السيرة زينهم بالفضائل يستحق ملكوتك السماوات مستقبل إيريني باسي
6: كتبنا في ماتي يسوع
5: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المخلصة ما هي نفخ فيك تلاميذ والقديسين أطاق يقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم تغفر لهم ومسكتموها عليهم منسكة الآن أيضا يا سيدنا أنعمت الذي يعمل في كهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان على الأرض يغفر الخطايا بطلة الإسلام صوت المصلى على كنابيلك أبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحنيين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم بغير علم بالفعل بالقول كثار القلب صغر القلب أنت كصالح محب البشر. اللهم نعم بلا فرقتين باركنا طهرنا حللنا حال السائر الشعب وقوم رحمتك المقدسة أنت إلهنا لك لك المجد والإكرام الآن وكل أوان وكل أمين
2: أمين الليل ويازو سابت ليك يوك أغيوم نبماتي كين كاي كيستوسي ونصوني آمين Ενώ σε πολύ γκόε μου ζω, μπεν σω, εσύ σου σπέχρε, σου μόνη μου με φιάρο μάρε, μπεκνάνε με τεκυρίνη, ο εν σόπτεν μπέχλε, ο σότι μόνο ο ναϊνάν, κρυέλε, ισόν κρυέλε, κύριε φλόγγι, σον αμήνε, μοερό, εσμοερό, εστιμή, τάνια κονιέ, ο γκομπι,
5: εσμοερό,
2: αμήνε, εσόβι.
5: مسيح إلهنا ملك السلام أعطينا سلامة قرر لنا سلامة فلقتي لك الملك والقوة والمجد والأمين اجعلنا يا رب مستحقين قل بالشكر أبانا الذي في السماوات
2: تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
5: والآن محبة الله الآب نعمة الإبن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة عطية موهبة القدس تكون مع جماعكم من أراد أن يمضي فليمضي بسلام.

امین امین. تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لنا لكم.

شوي سنة نانا وشوي سنة نانا تسمحت الصلاة تسعة التالتة من هارو بارك قدام المسيح ملكنا ونهل نرجو أن يغفر لنا خطايانا ما زمير ترتيب معلومنا داود النبي بركاته الجميع آمين.

0: زوك سوا سوا سوا سمون فاسم شارة تنجيل معلمنا يوحنا بشي بركات وعلى جميعنا أمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سرسله الآب باسمي فهو أعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني يمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني يمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوم وانطلق منها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر نقي ليأتي بثمر أكثر. أنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لا يدى من أبدي نمين نزل لك مسيحا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك تأتي وخلصنا روحك القدس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لتنزع منا الصالح، لكن جدد في احشائنا قلبنا كي نخلف يا الله روحا مستقيما. جدد في احشائي، لا تطرحني قدام وجهك، روحك القدس لا تنزع مني.
2: ثابت لي كيوكي اجيوم نظماتي.
0: ايها الرب الذي ارسلت روحك القدس على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لتنزع منا الصالح، لكن نسألك أن تجدد في عشان ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيم وحي روح النبوة والعفو روح القداسة والعدالة السلطة. أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وديع نفوسنا من يدي لكل إنسان آتي للعالم ارحمنا.
2: كينين كاي كيستوسي ونستونيون آمين.
0: يا والدتي اللي أنت الكرمة الحقيقية الحميل عنقود الحياة، نسألك هذا المملوء النعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك رب إلينا، مبارك رب يوما في يوما، يا أي طريقنا لنا ولا خلاصنا.
2: يا ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، والمال لكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما نكون معنا منحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
3: كينين كايك سوسيون سونيون
2: آمين. وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا وتلاه، أنت هنا بباب السماء افتح باب رحمة تحنن. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
4: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
4: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
4: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
4: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
4: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
4: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
4: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض مولاتين مجد وكرم حمنا لا الآب دابط كل ياسروس قدوس ارحمنا يا رب لا يكوى تكون معنا، لأننا ليسنا معين في شدائدنا وضيقاتنا، سواك حل واغفر واصلح لنا لا عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة وتفعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة، يا بغفرها لنا من الاسم القدوس الاسدوع علينا كرحمتك يا رب واسخ خطايانا.
5: اللهم اجعلنا مستحقين قلب كل شكر يا أبانا الذي في السماوات.
6: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا.
5: شوي سنين أنا بشوي سنين أنا بشوي سنين أنت أصبح صلاة الساعة السادسة والتاسعة من النهار، وبأن نقدم المسيح ملكنا ولهنا رجيم مغفرة خطايانا الكثيرة من تراتين ومزامير معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على الجميع آمين.

Thank you.

0: هللويا زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس وسلم مشارة معلمنا مارمت الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركات والجميل امين.
1: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل عندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمسكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجائع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعنون الله، طوبى لصانعي السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات لانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم، انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فبماذا يملح، لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجين وتدوسه الناس، انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كائنه على جبل ولا يكدون السراجين ويضعون تحت المكيال بل يضعون على المناره فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليدهنوا لكم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لدى مدينة امين لكم قال الله بسلام نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة سمت على الصليب من اجل خطيئة غير على ابونا فردوس مزق خطايانا يا المسيح لنا وخلصنا. انا صرخت رب السمان يا الله امسك صلاة لا ترفض طلبتي انت بتسمع نعشي وباكر واختز كلام اقوله فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام.
2: ثبت فيك ايوك اغيوم نظماتي
0: يا يسوع المسيح ثم على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطيئة بالخشب حية الميدي موتك الذي هو الانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل وجعنا بلناك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بين قزم قولنا من تجتمع هولية والشهوات العالم سكار أحكام السمية كرافتك
2: كنين كأيك سوسيون أستونيون آمين
0: إزاي سنودا لا ولا حجة المعزن وكسرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولدة لنا العذراء لأنك لشفاعتك مقبولة عند مخلصنا الأمة الطاهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدتي لأن رحوم وقادر خلاصنا لأنه تألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رفضة ستمسكنا جدا أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وغفرنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: كينين كأي كيستوسيون أستونيون آمين
3: صلاة خلاص فصل الأرض كلها يا المسيح لأن أنا بسطت يديك تعون الصليب فلهذا كلهم تفزق المجد لك يا رب
2: ثبت فيك أيوك أغيوم نظماتي
3: نسجد لشخص غير فهذا يا صالح طلبينا مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من أدية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأن ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
2: كينين كأيك استوسيون استونيون آمين
3: أنت يا الممتلئ نعمة للتلال العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابك الضيمة الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحقنا الحياة الأبدية من النعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر علمية المسيح إلهنا لأنه قوي
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت عارز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام وسعى السماوات ارحمنا المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل وين ده دور أمين يا سيروس قدس حمنا يا سيروس قدس حمنا يا سيروس قدس حمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا وافتقد مرضى شعبك شفي من اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب نفوسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب عينك وتبوطنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين
4: أبانا الذي في السماوات
2: تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وأدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أمين السلام ولكن أسألك يا تقدس الممتلئ مجدا العذراء كل حين ويأتي الله يوم المسيح سعد صلواتنا لابنك الحي ويغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت نور حقك المسيح لنا عذراء قديسة اسأل الرب عنا ليصنع رحمة بين نفوسنا اغفر لنا خطايانا أتوا عذراء مريم وانت الله قديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية اشفع فينا يا المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا بغفران خطايانا السلام لك يا عذراء الملك حقيقي حقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا يا الشفيع المؤتمن يا ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: زوج صاصي وسوسم القدوس قدوس قدوس فصل مشاة انجيل معلمنا ماري لوقا البشير تلميذ الطاهر بركاته على جمعنا امين.
5: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعل، فخذهم معه ودخل على انفراد إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه قبلهم وخطبهم عن ملكوت الله للمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، تقدم الله الاثنى عشر وقالوا له اسر في الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلون، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن نشتري أطعمة لهذا الشعب جميعهم. وكان لعب

0: اعمل اجلنا نحن الخطاه، امت حوسنا الجسمانيه المسيح لنا ونجينا، فليدني توصل قدامك يا ربك قولك فهمني، انت ادخلت البطيله حضرتك كلمتك يحييني. يا من سلم الروح في يدي الاب عندما علقت على صليب وقت الساعه 9 وهديت اللص المصلوم معك للدخول الى الفردوس، لا تغفل عني ايها الصالح ولا ترزلني انا الضال، بل قدس نفسي واضيء فهمي واجعلني شريك نعمه اسرارك المحييه، لكي ما اذا ذقت من احساناتك اقدم لك تسبحه بغير فتور، مشتاقا الى بهاك افضل من كل شيء ايها المسيح الهنا
1: ونجينا.
0: يا من ولدت من البتول من اجلنا واحتملت الصلب ايها الصالح وقتلت الموت بموتك واظهرت القيامه بقيامتك، لا تعرض يا الله على الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر ايها الصالح، اقبل من يدك شفاعه من اجلنا نجيا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا الى القضاء ولا تسلمنا الى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل قديسك.
2: لما أبصر الرس رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لو أن المصلوب معنا إلها متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلي اعتراف الرس على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستجوبين حكم الموت من أجل خطيئنا، نقر بخطيئنا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي المخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله خلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صبر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: ومجدك يا طال عذراء القديسة ولدت لي لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تعالى الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس له توعد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بالان واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجور الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصه نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء، نعم نوم بالروح القدس رب المحن البصق من الآب نسجد له ونجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
3: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملتهم مجدك كرامتك. ارحمنا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئة.
1: أبانا الذي السماوي
0: أتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبدا.

0: عيون واوين في بنك ياتريس في وتن شيرين بنفما سواب او هيريني بيكوت جنت اوما باتس سواب بن كاسوليك انا بوستوليك نكلسين تمنوت يمين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم لاجر السماء
1: القرابين المقدسة الكريمة.

0: قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا محقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة المباركة لمغفرات خطايانا.
1: يا رب ارحم.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مع أمرت الناس الأشرار كامل عند الخفين والظاهرين، انزعه عنا وعن سائر شعبك، عن هذه المائدة وعمودك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب وكلكم

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبا يلقى ما مساب القس والشمامس وكيس الشعب كله ضعفي يكون بحالين فم الثالوث القدوس الأب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر سنة فم ناظر إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس ساويروس معلم ديسقورس القديس أثناسيوس رسول القديس بطرس خاتم شدرس الكهنة قديس يوحنا فم الذهب القديس كيرولوس القديس باسيليوس القديس غرغوريوس من أفواه الثلاث 118 من شمال من إقيون 150 من القسطنطينية 200 بأفسوس من فم رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنباط ودروس الثاني من فم أباء الكهنة المجتمعين من فم حقارة لأنه مبارك اسم القدوس أيها الأب والابن الروح القدس آمين.

0: الخامس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك النسل، وافتكر في نفسه إن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثال. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامهم. بالإيمان موسى لما ولد أخفى أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده إنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك أنه ثبت لغير المنظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آباء إخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركته علينا آمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه استأملتم إليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب مثل ما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك والسيد الذي اشتراهم يجحدونهم ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم، هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهم في وفاق الظلم والزمهرير ليحفظوا للدينونة معذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق، والمدن الأخر سدوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون، والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به إذا يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس. يهوذا الذي يدعى بارسباس وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوم منكم قد خرجوا فأقلقوكم. إذا يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وارسلناهما إليكم مع حبيبنا برنباس وبولس، أناس قد بذلوا نفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهم أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية. احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس لله الواحد امين. اليوم الثاني والعشرون من شهر مصر المبارك احسن الله انقضاءه ونحن مغفور الخطايا والاسام من قبل مراحم الرب ابائي واخواتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 898 قبل الميلاد تنايح الصديق ميخا النبي، ولد هذا الصديق من سبط يهوذا من قريه مرشجت، لذلك دعي ميخا المرشتي. كان انسانا هادئا رزينا حكيما مترفقا يحمل قوه عجيبه، كما كان شاعرا عميقا في معانيه. تنبأ هذا النبي في ملك يوسام أحاز وحزقية ملوك يهوذا. استمرت نبوته حوالي 60 عاما من سنة 758 قبل الميلاد إلى 698 قبل الميلاد، وقد عاصر النبي العظيم أشعياء وكان يشبهه في أسلوبه وقوله، ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب. تنبأ ميخا عن خراب السامرة وخراب أورشليم وسبي سكانها، ويشير عليهم بالتوبة وينبئ برجوع رحمة الله وبركاته وغفران خطاياهم. حينئذ يتمجد جبل قدسي وتعترف الأمم بيهوى ربا لهم، وتنتهي الحروب. وقد عاش هذا النبي حتى شاهد سقوط السامرة سنة 722 قبل الميلاد. يتحدث هذا النبي عن السيد المسيح بدقة، محددا مكان ميلاده بقوله: أما أنت يا بيت لحم إفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. وقد اقتبس منه الكهنة هذه النبوة عند مجيء المجوس إلى أورشليم، واقتبس أرميا في نبوته من قول ميخا، إذ يقول إن ميخا المرشدي نبأ في أيام حزقيا ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن صهيون تفلح كحقل وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. وأيضا السيد المسيح نفسه اقتبس من نبوة ميخا بقوله: فإني جئت لفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. بركة صلوات هذا النبي العظيم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 146 للشهداء 430 ميلاديا تنيح القديس أغسطينوس إسقف هيبوتا. ولد هذا القديس بمدينة تاكس سواق أهراس حاليا بشمال شرق الجزائر في سنة 354 ميلاديا من والد وثني يدعى بطريميكوس وأم مسيحية تقية تدعي مونيكا. فلقنته مبادئ الدين المسيحي منذ طفولته. درس أولا في موطنه الأصلي، ولكنه تعرف على مجموعة من الشباب الأشرار الذين قضوا إلى الشر والرذيلة، فأهمل دراسته وعاش حياة الفراغ والخطية والفشل، لأن المعاشرات الرادية تفسد الأخلاق الجيدة. ذهب بعد ذلك للدراسة في كورتاجنة، وهناك عاش حياة الفساد والخطية. كانت أمه تنصحه كثيرا وتصلي من أجله بدموع حتى يرجع عن شره، ولكن كان يزداد في الخطية والفساد مما سبب آلاما شديدة لأمه التقية. وبعد أن حصل على قسط من التعليم في كورتاجنة سافر إلى روما ومنها إلى ميلانو، حيث اختاره حاكم ميلانو ليباشر مهنة التعليم هناك. وسافرت أمها وراءه إلى ميلانو، وكانت تصلي من أجله بحرارة ودموع غزيرة وتشكو أمرها للقديس أمبروسيوس أسقف ميلانو، فكان يعزيها قائلا: ثقي يا ابنتي، إنه لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع. وبتدبير إلهي التقى أغسطينوس بالقديس أمبروسيوس وأعجب بروحانياته وبلاغته، ووظب على سماع عظاته الروحانية العميقة، فبدأ ضميره يستيقظ ويبكته على خطاياه، وبدأ يقرأ في الكتاب المقدس وبالذات في سفر أشعياء والأناجيل ورسائل معلمنا بولس الرسول، فتأثر بأعمال السيد المسيح ومعجزاته وموته المحيي لأجل خلاص البشرية، كما وقع في يده كتاب مقدس أثناسيوس الرسولي، كتاب القديس أثناسيوس الرسولي عن حياة القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، فقرأه وأعجب به كثيرا وأحس بدعوة الله له، فقرر أن يقدم لله توبة قوية ويعيش لله بقية حياته. فالتقى بالقديس أمبروسيوس واعترف أمامه بكل خطاياه وشروره السابقة، ثم حدثه عن ميله للزهد في أمور هذا العالم لكي يحيا لله. وبإرشاد القديس أمبروسيوس اختلى أغسطينوس في مكان هادئ خارج ميلانو يصلي ويدرس الكتاب المقدس بعمق، ويدرس الكتب اللاهوتية والعقيدية، واستعد لنيل سر المعمودية المقدس. وبعد ذلك عمده القديس أمبروسيوس 387 ميلاديا، فتغيرت حياته تماما وصار كل اهتمامه بالله وحده. ففرحت أمه كثيرا بتوبته ورجوعه إلى الله، ثم تنيحت بسلام. رجع أغسطينوس بعد ذلك إلى بلدته وباع كل ما له ووزعه على الفقراء متبصرا بالقديس الأنبا أنطونيوس، ثم جاء إلى هيبوتا وعاش حياة النسك والعبادة، فالتف حوله تلاميذ كثيرين، أسس لهم ديرا وصار هو أبا ومرشدا لهم في طريق الرهبنة والعبادة والنسك. فبدأت رائحة قداسته وفضائله تنتشر في كل الأرجاء المحيطة. ولما احتاجت هيبوت إلى كاهن رسمه أسقف المدينة كاهنا سنة 389 ميلاديا، ثم أسقفا سنة 395 ميلاديا. ولما تنيح أسقف المدينة خلفه القديس أغسطينوس في الأسقفية سنة 396 ميلاديا، وله من العمر 41 عاما. واتسمت رعايته وخدمته بالدعوة للتوبة والعطف على الفقراء والمساكين. ولما بلغ سن 72 عين له أسقفا مساعدا. بعد ذلك اشتدت عليه وطأة المرض، ثم تنيح بسلام وله من العمر 76 سنة، بعد أن خدم شعبه بكل أمانة وصار مثالا للتوبة الصادقة في كل الأجيال. ولأنه كان فيلسوفا روحانيا فقد ترك للكنيسة تراثا روحيا ضخما من الكتابات العميقة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.

0: أيها
1: يسوع.
0: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديس صلاة الأطهار قائلا: إن أنبياء أبرارا كثيرين اجتمعوا يرون أنتم ترون يسمعون أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعين تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنساق نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي.
2: سلام من الكريجير المقدس
1: يا رب ارحم.
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرنا وصونا ان نذكرهم في تضرعات وطلبات نقدم اليك يا سيد رب الاهل الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لانك انت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا

بمخافة الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بار.

يا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا، موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان

كن الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا وملكنا ومخلصنا مخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد.

0: آمين.
1: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فأنتم لا تدخلون ولا تدعون الأتين أن يدخلوا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا، وإذا كان فتصيرونه ابنا لجهنم مضاعفا عليكم. ويل لكم أيها القادة العميان، القائلون من يحلف بالهيكل فليس بشيء، ومن يحلف بذهب الهيكل كان عليه. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن يحلف بالمذبح فليس بشيء، ومن يحلف بالقربان الذي فوقه كان عليه. يا أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن يحلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبس والكمون، وأتركتم عنكم أثقل الناموس، الحكم والرحمة والإيمان، وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوض ويبلعون الجمال، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوءا اختطافا ونجاسة. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا داخل الكأس والطقس لكي يتطهر خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضتين، خارجها يظهر حسنا وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاستين. هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم ممتلئة رياء وكل اسمين. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لم نكن شركاءهم في دم الأنبياء، فتشهدون إذن على نفوسكم إنكم أبناء قتلة الأنبياء. وأكملتم أنتم أيضا مكيال أباءكم، أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا هأنذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فتقتلون منهم وتصلبون وتجلدون منهم في مجامعكم، وتطردونهم من مدينة إلى مدينة، لكي ما يأتي عليكم كل دم من زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن بارشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم أن هذه جميعها تأتي على هذا.

بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. انجيل النهارده من انجيل معلمنا متى البشير صح 23 من عدد 14 لعدد 36. ومشهور الانجيل ده بانجيل الويلات. ونلاقي السيد المسيح في الانجيل ده يقول: الويل لكم ايها الكتبه والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس. وبعدين تاني: الويل لكم، الويل لكم. فهو مشهور إنجيل ده بالويلات. الإنجيل ده بيتقري لما يكون في نياحة أحد أنبياء العهد القديم، بتقري إنجيل الويلات. لأن في الحقيقة هم في الآخر إنجيل يقول إيه؟ سيأتي عليكم كل دم زكي سوفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برشة الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذه جماعات تأتي على هذا الجيل. إحنا عايزين ناخد نقطتين كده من موضوع الويلات اللي اتقال ده، ناخد بالنا منهم. يقول: ويل لكم أيها الكتب الفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبت والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس: الرحمة، الحكم والرحمة والإيمان. يقول إيه؟ أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. أول حاجة كان ليهم مظهرية العباد، شكل من بره، زي ما بيقول لهم سورة التقوى بولس الرسول يقول كده: ولكنهم من قرون قوة. ساعات الواحد بيبقى شخصين، عارفين مرض كده انفصام في الشخصية، شخصين: شخص ليه منظر العبادة وسامحوني وليه علاقته بالكنيسة، دي حاجة، وحاجة تانية في البيت أو في الشغل. هو شخصين، أو منظر قدام الناس حلو جدا، لكن بينه وبين نفسه ممكن واحد تاني. عشان كده الموضوع ده مهم قوي، أن الواحد تكون حياته هي وحده، حياته مع ربنا، مش اتنين، مش انسانين، مش واحد يحب المنظر اللي بره. يقول الكتاب: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. واحد ممكن يكرم ربنا بشفايفه ونقعد نقول قدوس الله قدوس القوي، ونقول ألحان ونقول كلام حلو قوي: يكرمني هذا الشعب بشفتيه. طب قلبي فين؟ ممكن يكون قلبي في حتة تاني، وكأن دي حاجة ودي حاجة تانية. عشان كده نلاقي ربنا يقول: يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك تركي. ربنا مش عايز كلام الشفايف، ما اسهله ما اسهله، ولكن هذا الشعب يكرمني بشفتي، قلبه ايه؟ بعيد عني. يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك تركي. كان شعب اسرائيل كان يقدم ذبايح وبخور وتقدمات، نلاقي ربنا يقول لهم ايه؟ كان ليهم المنظر العبادة ده ويدققوا قوي قوي فيه، قوي قوي، ما تصوروش التدقيق قد ايه في العبادة والمنظر ده، لدرجة يعني حفظ السبت. وكان مشكلة مثلا مسيد المسيح يعمل معجزة يوم سبت، ازاي يكسر السبت؟ التدقيق الشديد قوي ده. لكن نلاقي ربنا عشان قلوبهم بعيد خالص يقول لهم ايه؟ لماذا لي كسر ذبائحكم؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. مش عايز الذبائح بتاعتكم، مش عايز تقدمة. البخور كلمة بقى صعبة قوي، هو مكرهة لي، بقيت أكرهه، مش عايزه، بكرهه. أعيادكم، أعيادكم أبغضتها، أبغضها يعني إيه؟ كريهة، مش عايز. حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم. بقى نفكر في الآية دي،
انا ممكن يا رب لما اكون الدنيا منفصلة عندي كده الاقي ان انا ليا منظر من بره وانا حاجة تاني من جوه، وحاجة تاني بره الكنيسة او حاجة تاني في شغلي او اي حاجة، ولان ربنا يبقى مش مبسوط خالص من كده، مش مبسوط من كده، وكأن الواحد انسانين. فيقول ايه؟ تركتم ايه؟ اثقل الناموس الرحمة والحق والايمان. كان ليهم المنظر من بره لكن تركوا اثقل الناموس الرحمة والحق والايمان. يبقى اول حاجة اخد بالي ان انا ما كنش شخصين، قلبي مش معنى كده ابقى طالما كده خليني بقى وحش بقى هنا وهنا، محدش قال كده، لكن ان انا اهتم ان انا اكون ايه؟ حلو من جوه، وان انا هو هو اللي في الكنيسة، اللي هو في البيت، اللي هو في الشغل، اللي هو في كل حتة، هي نفس الشخصية ما تفرقش خالص، هي حياته كده، طباعه اتغيرت، شكله اتغير، شكله اتغير، ما يقدرش يعمل الغلط، ما يقدرش. لما واحد يقول له يعمل كده يقول لك ما اقدرش، يعمل كده يقول لك ما اقدرش، ما اقدرش، بقى الغلط عنده صعب، صعب يبينه، ما اقدرش اعمل كده، الدنيا اتغيرت، حياته ايه؟ اتغيرت. تاني حاجة عايز اكلمكم فيها، الآية اللي بتقول تنقون خارج الكأس والصحفة ولكن داخلها مملوء ايه؟ اختطاف والنجاسة. الواحد ينقي بره وجوه وحش، منظري يبقى حلو قصاد الناس. اكتر حاجه تضايقني يقول لك كان شكلي وحش، لا يكون حد شافني، والواحد يقلق، حد شافني؟ حد شافني بعمل كده؟ حد شافني بقول كده؟ حد شافني في التصرف ده؟ طب والقلب اللي من جوه هو كده؟ تنقون خارج الكأس والصحفة. الواحد يهتم ببره، وفي الحقيقة بعد شوية بينسى جوه شكله ايه. هو تصالح مع خطاياه عادي، ما كل الناس بتعمل كده، تصالح مع الخطية، فيبقى مشغول انه هو منظره بره حلو لكن من جوه هو مش متأنب، مش متأنب. كان يتأنب زمان، شوية شوية تصالح مع الخطية، بقى هو العادي كده، كل الناس كده، ما كله بيعمل كده، لكن المهم اللي ايه؟ اللي بره. عشان كده الواحد عايز يكون لي علاقة حقيقية مع ربنا، علاقة حقيقية مع ربنا. طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. نقاوة قلبي، اهتم بنقاوة قلبي، اهتم ان انا اي فكرة، اي نظرة، اي حاجة تدخل جوايا اصرخ لربنا، ارفضها، ارفضها على طول. اهتم يكون قلبي نقي، ما اقولش دي خطية كبيرة وخطية صغيرة. لو الواحد قسم الخطايا كبير وصغير، ده الشتمون لا يدخلون ملكوت السماوات. يتهيأوا بسما دي دخل فيها ناس بتشتم، هتبقى سما؟ مش بيشتم بس، دي عادي، ده هزار، ده كلام عادي. لا، مش كلام عادي ولا هزار، الكلام ده يكون راح مننا خلاص. ده انا بقول على حاجة ممكن تبقى كلام دارج كده وماشي. عشان كده الواحد ياخد باله، لا تخلق كلمة رضية من أفواهكم، تخرجش كلمة ولا فكرة الواحد يتصالح معه وياخد ودي فيها، يصرخ، يصرخ صريخ، يصرخ لربنا، أرفضها واتركها. والواحد شوية شوية كده ايه؟ ربنا يقعد ينقي في قلوبنا، الواحد يحس كده ايه؟ لا، الدنيا بتتغير معاه، يبتدي لما قلبه يتنقى كده شوية شوية يبقى فيه ثمر الروح، عنده محبة وعنده فرح وعنده سلام، عنده لطف، عنده طولانية وعنده وداعة وعنده تعفف. الواحد يحس كده حياته بتختلف من غير ما يدرى، يحس انه بيتغير. عشان كده ياريت كل واحد ياخد بالنا، كلنا وانا اولكم، ان الواحد ما يكونش ليه صورة التقوى من بره، ما يكونش ليه مظهرية العبادة. لا، بنصلي بنصلي بنصلي بنصلي،
والواحد لما يقول يا رب ارحم بيقولها من قلبه يا رب ارحم. لما بيقول قدوس قدوس بفرحان بسبح ربنا. لما بقول اللحن بقول بقول من قلبي، بعيش القداس بفرح بيه. لما بصلي المزمور ولا اصلي في بيتي بصليه من قلبي، بحس كده ان انا بكلم ربنا، مش بقول كلام، انا بكلم ربنا. ربنا يبارك حياتكم، لربنا المجد دائما ابد امين.

0: En Sofía Sebros Jomín, Kiria Leison, Kiria Leison, Genom Esmi.
1: حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على يد بيلاطس البنطي تألم وقبر قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: اختي يا باي حلوني اختي يا اخوتي سامحوني شلي لفلوقيتي
1: بي بروسف شيستو.

0: عظيم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة.

وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمائية بالمسيح يسوع.

موسى قن عادل مستحق وعادل انه حقا بالحقيقه مستحق وعادل ايها الكائن السيد ربع الحق الكائن قبل الدهور والمالك والابد الساكن في العالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

الناس. قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا، الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيت بغاية الحياة سقطنا من الحلاب ديانو فينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عن قدر القضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبياك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدوس

أن عملنا بالميلاد الفوقاني للماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا طهارا بروحك القدوس، هذا الذي حب خاصته الذين في العالم وسلم.

صعد للسماء وجلس عن يمينك أيها الآب، وأرى السماء يوما للمجازاة. هذا الذي يسهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو عمل.

لأنه في مورس من أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبوي.

وأعطى لتلاميذ القديسين والرسول الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه.

وأعطى إذا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة

مقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهور ثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: في كل ناس سيدنا أن نتناول من قدسياتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحا
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وجميع الأسقف والسكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب أبانا الطباب المكرم رئيس الأساقف والبابا المعظم أنبت أوردروس الثاني.
2: من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم لمبا دروس الثاني بابا بطريرك ورئيس ثقافة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر ثقافتنا الأرثوذكسية.
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون مع كلمة الحق بالثقة ومئنان بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامس والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة.
2: صلوا من اجل القمامس والقصوص واخواتنا الشمامسة.

0: بخلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر.

0: فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها.
1: أصعدني الآن في هذه السنة كي يبارك المسيح لنا ويفرح كل الأرض وأن البشر يعطي النجاة.

كمقدار يا كنعمتك فرح واك الأرض ليروى حرثها وتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة اليتيم الغريب الضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يزيد كلنا كفاف كل شيء في كل حين نزل

0: قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

الأشتركة في تذكار قديسين. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. أباءنا الأطهار، رؤساء الأباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، ناظر الإله الإنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويريس ومعلمنا ديوسكورس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي الفم نيمبياجوس أوديسيوس نيمبياجوس أوفيلوس نيمبياجوس ديمتريوس نيمبياجوس كيريلوس نيمبياجوس فاسيليوس نيمبياجوس إريغوريوس بيسولوس نيمبياجوس إريغوريوس بيسافماتورغوس نيمبياجوس إريغوريوس بأرمانيوس. والثلاث مئة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا، والمئة وخمسين مدينة القسطنطينية، والمئتين بأفسوس. أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا، والثلاث أنبا مكرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب. أبانا أنبا يحنس القمص، وأبانا أنبا بيشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصليب. أبانا أنبا بولا الطموية حسكي التلميذ السيدية بوين القدسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد، والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كمال قيس. أبانا أنبا دانيال القمص، وأبانا أنبا إسيزيروس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه، أبينا القديس العظيم الأنبا إبراهيم مسكف فيوم الجيزة والقمص مخائيل البحيرة تلميذه، أبانا القديس البطريرك بابا كيريلوس السادس والأرشدياكون حبيب جيرجس، أبونا القمص بيشوي كامل، وأبونا الراهب يوستس الأنطوني، أبونا المطران الأنبا سربامون، وأبونا القمص مخائيل إبراهيم، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسألتهم وطلبتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن تشفع في طواية أولئك القديسين، بل هم القيام أمام منبر ابنك الوحيد يتشفعون كل حين في ذلنا وضعفنا ومسكنتنا. كن غافرا لخطايانا تاركا لأثامنا من أجل طلباتهم المقدسة ومن أجل اسمك.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، ومن بينهم نفوس عبيدك أكرم حبيب أيوب، جد بولس، فهيم، موريس، إيريني، حبيب أيوب، عطيات، زكي، سيفين، نعيمة، باسيني، ميري، توفيق، عبد الله، أوجيني، عزيز، اسكندر، نادية، مهنة، سعاد، وهيب، عطيات، فؤاد، شحاتة، ميري، مجلة، وكل من وضعت أسماءهم على المذبح. تفضل يا ربنا احنا نفوسهم في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولهم في موضع راحة في ماء على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمان

إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس البركة والسلام لجميع

وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا لنقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعاد أسراره.

بالملك، حافظ عهدي ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

إليه ورجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع الغير

اللهم الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر.

0: سيدنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونيتنا، لكي بقلب طار ونفس مستنيرة وجه غير مهزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجرو بدالة بغير خوف ونطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: يتوب نظمة يسوع.
1: أشكر يا رب ضعفنا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة حيث كسر الأسوار تكسر هناك نعمتك. نجد خطاي خاصة ونجد سيد قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. حالنا وحال كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملقات الراتب والمية. أنا أعمل لنا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى تمام كل أمر دين مضاد. امنحنا ان نصنع مرضاتك كل حين. اكتب اسمائنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. اذكر يا رب سلامك كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي. اذكر رب ابونا البطريرك البابل العظيم انبت ودروس الثاني. اذكر

0: تبارك ربي يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين.
1: واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس امين.
0: السلام بجميعكم.
1: ولروحك ايضا.
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح.

آمين. آمين آمين آمين. واعترف لنفس الأخير أن إذا قصد المحاسب ابنك الوحيد ربنا ولأن مخلص يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة القديسة الطاهرة مريم قال واحدا ما له تبعير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بلاطس البنتي سلموا عنا لخش الصليب مقدس عبر التوحد عنا كلنا بالحقيقة تؤمن أن لاهوت لم يفارق نسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاص ظهران الخطايا حياة أبدا لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

كأن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: ومين النبي نيت إروتي خاتفي إسربو ديفو الخاتيم بو إنو فيتي
1: أبن شويس دي خريسوس إنو مين النفي في آيك نيت إروتي خاتفي إسربو من رؤو إني موي أبن شويس دي خريسوس إنو مين النفي في آيك
0: Aben Shoison Berestosti en Omin en Neve Aik Niet Eroti Khatifi Isro Wen Nise Mun Evol Aben
1: Ezbe fai marintiu, emben choices be Christos, nembe fioten agastos, nembe bnevma es koe.
0: Ete fai beberonin o gayin, te ben choices be Christos, me festavros en reftan chuvietav. Ashferi egup oni atfim birumi, nako en sovim bai veios nem nefru oshis men chisi. Ayat khut ebde ebseishi.
1: Oho intifayim befestav rosen eho uchatin eho intiftumim befnus nem befit ebirani nubayin teben shoyis Jesus befristo. Shafu nufin jebin hit, shafi lilin jebin lat. Shoban shaner militan ebirani nubayin teben shoyis Jesus befristo.

0: في سمروت خني هي يوم في سمروت جبي كربوس عمري اسمع في مفنوتي تي برسين وصنات سول
1: جرف شاينان برين كتين جبيرين تتيم اسمي اربي دلشوكي خانفتين جين

0: والخنت ميترا.
1: انتف أبشي انت انسرس أفتي نانم بالمسواب أفتي تنن وينمان إيد انتف متأغاس
0: انصف أبشي نيتنون أفتي نان نيتن أفتن وسير أفتن تيون أفتن روشي سيمو
1: أو ميشي سيمي شي طيور أبشي سينسو أيوتي روتي روشي انتو بيب شوشني برسينوس

0: تيرو جينم وديبان آغي أمبر سينو سيدي تاس في خبيات اشتاو وانا خوري توسف سول
1: وشغار انجيني فوميال وتي اتفل سول فنتا يوني بنجي آري شوبين ومن شوبين تي شوفي انت افنوتي
0: ان صوت دي اوي من دو ادي اتاو النخريستيانوس استاو مواتين انت ترياس ان رفتان قو
1: انتو بطريفات خابيس تلو سيتاف نفرو فنجي موسيس ايتي فاي بيف شيري مفنوتي تفيا فشوبي خنتيني جي
0: آري شوبين اوكي بوزوس ان فيف تفسميس مفقاي عرفي خاروف خنتيني جي مفسيتين افدن اي بي
1: انتو اون بي تفتن اوز إتيو إشي إنت فيك نبقى هي أرشو بينان أولو جي بمموشي إبشو يتفي
0: تيرو إني وتيفي صوبي بصان تنانو دي أريس ميكو شفل قاقون خن أو أونو فن موسي
1: أفر كاتاكرين إن إباجي تيرا ميسكن وما كان نيت إسو هوي أريسو تمشي شيرسي إسمين مو
0: أرمي سيناني مبورو بشو سنتي تكتي سيسيس أفر سستين فلخن نوفيوس أغاسوس ومي رومي
1: إسو فايتن إر كروفين لملي سابتي سنجيني جيبس
0: تنتين بشرس من غبريل بعرش أنجيلوس جاكي شركي خاريتو مني أو كريوس ميتاسو
1: تنتي هو عري بن ميفيو تي برستاتي سيتن اوت نارم بن شويسوس بكريسوس تفكان النو بين عنيبوت
0: هو بن شويسوس بيرسوس بيت اول من مفدي ام بي كوزموس اوبتن اون ام نكي ابن ايصاو مينو ميمو
1: اكشن ايخ تكما اسنو تيم بارو سيوتو انو تي ام بن اسنو ستيم كنو اسلر ترجيت ايسو اون اموتن
0: اون على مارن ايرو شمس ديمتي اسمي سمين راجين تيك من شانيا سيف اوشي فولس جو اموز
1: جي امو اني اروي اني تسمر وزن تي بايو تاري كذيرو نمين بيون
0: سينا انجين مارتيروس اف باي خانو باسانو سينا انجين ديك يوسف ناخ باي خانو بوليتيا ناين جي بشيري
1: مبنو ديخن بف او اوني ببابت فيوت اتنايتي ام بي واي بي او واي كاتان فيتو ويتت ايتو
0: بيرسوس بيلوس انت بيوت بيمونو غريس انو تيك ايتين ان انت كيريني سايس من راشن فين
1: وطفريتي اي تفتيس انك اغيوس ان ابوستولوس اك اي غسنان بوريتي
0: جي تايرين تي مونو تي تايرين يا نوكسي تايشي نيت بين بايوت انوكسي كان مسمدن يجنتن ونم شايني
1: انجيلوس انت بايو هو هيل اف جي سي ان باي ام نوس اري بن مي في خطي ام شويس انت كان النو بين انا
0: هو نيت شوني ماتل شو نيت اش كوس متن نو سي او كي كنو كان كان باشو اربو سنن نمو
1: اف اس مو ايرون ان جيف نو تي تن اس مو اف فران اس او اي بن سي ان بن ار بي اف اس مو نا شو بي اف مين اي بول خين رون
0: اف اس مارون جيميوت نم شيرين ام بم نم مو اس او اب تري اس ان جي كي فولتنوس مستنتيون صوتيس آمين
2: ليس المسؤول سوى صوبتي البندقراطور بنكتريس شويس ابنوتي شويني من أنا ليس رمعين في شدائدنا وديكات نصفاك اللهم اجعلنا مستحقين وكل بكل شكر أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ليتم ملك ودك لكم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير في المسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد خم بخريستوس إيسوس بن شوي
2: شلي لفلوجيت
1: بي بروسف شيستوسيت
2: إيرني با
0: بيتم نفماتي يسون
2: مارن شبه موتن تطفن بريفر بس ماني بوان ناي تبنو تبيوتن بن شوي سوابنو تيوبن سوتير إيسوس بيه خريستوس جيف أرس كبازينين ون أف أدويسنين ون أف أريه إيرون أف شبتنين ون أف أرتي إيس ون أف تيتو إيم أف أفنت الشيء هري إطاي أو نوصاي إن صوف أون مارنتي هو رف هو بس انت فأره إيرون خين باي إيه هو إس أوفاي نبني إيه هو تيرو تابن أون خين هريني نبين إن جبان دوك راتور بشويس بن نوتي
1: روس بكساستي
0: كيري إيريسون
2: رفني شويس بن نوتي بيبان دوك راتور بيوتن وابن نوتي وابن سوتير وإصوص بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وأتيت منها لهذه الساعة
1: ربو لك أرحمنا الله وترافع علينا واسمعنا وعيننا
3: ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاحنا في كل حين، ويغفر لنا خطايانا
0: يا رب ارحم.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو.

0: Sile flogite,
1: Evi brosefşi stasite.
0: erene
1: Και
0: pasi.
1: το πνεύμα Τίσον.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي أيضا فلنسأل الله ضابط كل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب عبيدك الذين رقدوا آبائنا وأخواتنا،
1: اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وآبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة وآبائنا القصص وإخواتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان، آبائنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، وأعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
2: يا رب ارحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطايا مباركة، أنت يا رب إله أبانا ومزيد برك واسمك القدوس مملوء المجد لابن ميل، فلتكن رحمتك علينا يا رب كما ستكن عليك، لأن عين الكل تركاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام.

0: وعافي عيني. اسمعنا يا الله وخلصنا يا رجاء اختار الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والابدين. مبارك انت يا رب علم عدلك، مبارك انت يا رب امن حقوق، مبارك انت يا رب اني ربك يا رب رحمتك دائما ابدا اعمالك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ماجئ من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي في اني اخطات اليك يا رب، التجأت اليك فخلصني وعلمنا ان اسمع مشهدك، لانك انت هو الهي وعندك ينبوع الحياه، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأت رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمسقمي قلوب. لك تاج البركه، لك حق تسبيح، لك ينبغي التمجيد يا الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان والابد امين. جيد هو الاعتراف لرب لاسمك يا الاب ان يخبر برحمتك ولقدائك ويقول القدوس
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. اباءنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بالخطايا يا رب عنا اقبلت البطن اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
0: هذا قدس اسمك لا يتم ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا واعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشر. المسيح صار بان لك الملك والقوة خم بخريستوس ايسوس بن شويس امين. الليلويا شيرين انت هو يروس يسوى باسمين وانت برسون سين فان تي مصنون بام بيرستوس
2: هاني او انت اني بروسف شي ايب شوي هابي شيري ام من ليد انت فكان انو بينا نيبو
0: شير سي تسمي سينان ام بيو ان انت امي بيرستوس بن نوت دي برسينس اوه
2: متي هو ايب شويس ايري اقول انت فرون اني من نبسي شي انت فكان انو بينا نيبو
0: تي برسينس مريم تي سوتو قوس سوى بيرستوس ايدن انت ديم كين سمترون
3: Nerim rezvevi nerim bo narim beresuz vitarif hofobus entefere mutnanim bikoevolen.

0: Marim ben Jesus bi Christus انت في كان النوفينا نيفوي.
1: نعظمك يا أم نور حقيقي ونمجدك يا ترى الأسرار القديسة وآت إليه لأنك ولاة لنا مخلص العالم وأضع وخلص مصنع المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسل إكليل شهداء ثالث دقين سبات كنائس غفران خطايا مبشر بالثالوث القدوس لا توعى الناس كلها ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب يا كريم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله عابد الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد مع الروح القدس وهي مريم العذراء وتأنس صلب عن لاد براس البنطي تعالى من قبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد للسموات وجلس عن يمين أبي وأدن يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع عمدية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.

0: ايوه سيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين سلطان مكرمين قائلا: ان انبيانا ابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون لم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا، اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه بيت القديسي
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امروا نعصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا

0: فيه لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.
1: شيفولو واي بشوي صوتهم ايرو او واقفنا.

0: Teo, a questo momento io evangelio.
1: Fezmarot, in je fez yochen evran mem shoy sentini gom, kir flogi son ktoka tamatzeon, age yof angelion to anagnosma.
0: Doxasi kyrie.
1: Yefo, bemechefet elei, ונצתו לנסמע לנגיל المقدس واصلوا من بشارة الإنجيل لمعلمنا مريم الدلباشير التلميذ الطاهر بركاته.
0: على جميعنا
1: بين شويس وبين نوتي وبين صوتي روح بين أوروترين إيسوس بخريستوس بشيري مبنوتي تنخ بيوناف شايني بيوفا بين نوتي بشاينين تيني إيني تيرو آمين.
0: راسي كيريه
1: بين مزامير يا أمين داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من المنصحق القلب والمتواضعين بالروح يخلصهم. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم.
0: إلى الأبد آمين.
1: ها أنا أرسلكم كخراف في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، واحذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتقدمون أمام ملوك وولاة من أجلي شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، ويسلم الأب ولده، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى.

0: قدس اسمك، لا تملك ودك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، خبزنا الازرق اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا واتقنا في تجربه، لكن اكل من الشرير في المسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجامين خم بخريستوس بن شويس
1: اسكي فلوسي مونتو كورونا كلناسي
0: هو بين سوكيريا
1: نوس خمين سي متوفوفو امين.
2: غفرتم لهم خطيئهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت انت الان ايضا يا سيد، انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيسة في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا خطايا على الارض ويربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم. الان ايضا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك ابي ابائي واخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم امام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا ان كنا قد اخطانا اليك في شيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بالفعل او بالقول او بصغر القلب، فانت ايها السيد العارف بضعف البشر كصالح محب للبشر، اللهم من علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا وحال سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا الى ارادتك المقدسه لصالح، لانك الهنا ويليق بك المجد والكرامه والعزه والسجود مع ابيك الصالح والروح القدس الان وكل اوان ودهر الدهور كل امين.
0: امين. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون، امين. الليلو كابتري كيو كي اجيوم نماتي كينكا
3: كي كيسوس ونسوني ونون امين.
0: وشي فولينغ ويموشي وبن شويس وبرسوس
3: موني موي مفيرو ماري بك نين انت كيريني وين سوفتن بك لاوس
0: صدي مونو وانا ناين كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا
3: فلوغي سون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمة يكوني هولغم باسمو
2: امين. بخريستوس بن نوتي
0: امين استشوبي
2: يا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، ابقول انت تهيريني مينان انت كيريني سمنينان انت كيريني كان النوبي نيفوجي سوك تتي جومنين بيقونين بسمونين بياماي شايني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات،
0: يتقدس اسمك، لا يتم ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الازلات اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا الذنوبين ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من شرير المسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد.
2: فالان محبه الله الاب ونعمه ابن الوحيد شركه وموهبه عطيه الروح

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

تفضلوا نصلي. كيري ليسون يا رب ارحم، يا رب ارحم بارك. امين. مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اولاد دهدر امين. اللهم اجعلنا مستحقين وكل بشكر ابانا الذي في السماوات. فلنشكر صانع الخيرات رحمه الله.

أم الصالحات لك بك ماما ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وما تبسمت سني كثيرا منك تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها سني وقلبك عندما يا الله لا تنضح لها

قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا. انزع من عقولنا نوم الغفلة اعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق تمجيد الله ونفوز بغفران خطير.

0: باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي، ارفعوا ايديكم القدس وباركوا الرب. يبارك رب من صهيون الذي خلق السماء والأرض.
1: المجد لك يا محب
0: بالبشر. فلتدنو أسئلتي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخلت الباطل إلى حضرتك يا رب ككلمتك احيني. تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني ينطق بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان لدهدور آمين. المجد الآب والابن والروح القدس منذ الآن لابد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس، ارحمنا فليقم الله وتبدد جميع أعدائه، وليهرب من قدام وجهه كل مقدس من قدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يعصون رتك. يا رب افتح شفتي وتكفمة تسبيحك امين. هللويا شوي سام شوي سنان خين فران ام فيوت نيم شيرين بن مات اواب ونوت ونزك سابت ريك ايو كي اجي ابن ماتي كنين كي تسبحت وصلات خدمة الأولى مصلات نصف الليل قدمها سي ملكنا ولهنا خطان مزامير تلاتير أبينا داود وبركات عنا آمين.

0: زوكساسوس اسم قدوس قدوس قدوس خاصم لك اسم التلبشي وتميز طار بركات عين امين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 أزار أخذنا وصبحنا وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كانت جاهلات و5 حاكمات، فأخذنا الجاهلات مصبحهن لم يأخذن معهن زيتان، أما الحاكمات فأخذنا زيتان فانتهن مع مصبحهن، ولما أبطل العريس نعسنا كلهن ونن، ولما انتصف الليل صار صراخ، وذا العريس قد أكبر فأقمنا وخرجنا لقائه، حينئذ كانت عليك العذارى جميعا وزغلنا مصبحهن، وقالت الجاهلات للحاكمات أعطينا مزنتكن فإن مصبحهن تنطفئ، فجابت الحاكمات قالت لعلها لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحرية إلى البيع وابتعنا لكنا، فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقايا العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فصاروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
0: والمجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح ما بك الصالح وروح قدسنك أتيت وخلصتنا.

لأنك لا تعلمين متى يأتي نحو الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظر يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارج عن قار مثل 5 عذرا الجاهلات، بل اسهري متضرعك لتلتقي المسيح الرب دهن دسم وينم عليك بعرس مجد لله.

0: أيها الملك السماء المعز، روح الحق الحاضر في كل مكان، والملال كل كنز الصالحات طمأنينة الحياة. هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح، خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وفي خطينا.

0: صلح قدوس قدوس قدوس رب السماوات.
1: السماء والأرض
0: أبانا الذي في السماوات القدس. شوي سام شوي سنان تسبعت وصلاة الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل قدم مسيح ملكنا ولهن نرجو في الخطان المزمية تراتي رابينا داود بركاته آمين.

زوق صوص صوص من قدوس قدوس قدوس فصل من جيل القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. ثم ساله احد الفريسيين يقول معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، واذا امراه في المدينه كانت خاطئه، فلما علمت انه متكئ في بيت الفريسي اخذت قاروره الطيب وقفت من وراء رجليه باكيه وبدت تبل قدمي بدمها تمسحهم شعر راسها، وكانت تقبل قدمي وتدهم بالطيب.

0: فلما رأى الفريس الذي دعوا ذلك قال المحدث نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم أن هذه المرأة التي لمست حمى حلالها خاطئا. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقول لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدان مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان فسمحهما كليهما. فمن منهم أحب أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال: بصاب حكمته. ثم التفت المرأة وقال سمعان: أترى هذه المرأة؟ إني قد دخلت بيتك وما لرجل لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي مسحتهم شعرها لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن راسي، أما هي فقد دانت بطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك أن خطايا الكثيرة مغفورة لحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال: لا مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: نعم، قد خلصك فذهب بالسلام، والمجد لله دائما أبدا أمين. تينوش تموكو بارستوس نم بكيوتن آتوس نم ببنموات وابجيك يكسوت من نينان.
1: يا رب يا نبي دموعا كثيرة، كما أعطيت منذ قديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا أقبل قدميك اللتين اعتقتان من طريق الضلالة، وأقدم لك تيبا فائقا، واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي يسمع ذلك الصوت الممتلئ فرحا من خلصه.
0: سابتريك أيوك أغيب نعماتي.
1: إذا مات فانطنت في كثرة أعمال الرديئة، ويأتي على قلبي في فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأقرب إليك. يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك، يا من أنت وحدك بلا خطية. انا مع نفسي المسكينة بتخشى قبل ان ياتي الانقضاء.

0: تطوبك أيتها الممتلئة نعم العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك للمسيح غير المدرك يا ولد الإله، يوم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.
1: أيها
0: آمين.
1: الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسنا يا الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك والمخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصد كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
0: نسأل

أبانا الذي في السماوات قدس اسمك. شوي سنة تسبعت وصلات الخدمة الثالثة مسات نصف الليل قدم سي ملكنا ولم ختان مزامير تلاتي رابينا داود بركات عنا آمين.

0: זוכסוס וסוס ומקדוס קדוס קדוס פסנו לקדיס לו קלב שבת מזוטר ברכת עין אמין
1: Gut, wir leiten auf euch heute so viel von der Wirkung von der Neuartig und Malakut. Wir haben da, du kommst auch zu der Kawas, na, lokum, ich hier, sei leiten, wir lokum, sei für Samoyet, leiten, heiß, wir leiten, nun, wenn du so, ich will, ich so, du so, lana, heiß, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, طوب ليك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم أن يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في العزيز الثاني أو جاء في العزيز الثالث وجدهم يصنعون هكذا فطوب ليك العبيد وهذا أعلموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان فقال له بطرس يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع فقال الرب من هو الأمين من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيد عبيده يعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان
0: والمجد لله دائما أبدنا من أسجد لك المسيح ما بك الصال وروح قدس إنك أتيت وخلصتنا من بعين متحننا يا رب أزر ضعفي فعما قلت أفنى حياتي بأعمالي ليس لي خلاص فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر ضعفي وذل مسكنتي وغربتي ونجني بما أن الديان حاضر اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة فإنه ليس رحمة في الدينون لمن لم يستعمل الرحمة فلهذا اشفق علي مخلص فإنك أنت محب البشر وحده يا باب الحي العقلي يا وتل المكرمة خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشداد لكي نمجد منك الطهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا
2: أيها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصلاحات ومعطي الحياة هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسة الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا ولد الله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وابخ

أبانا الذي في السماوات، أيها السيد ربي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرى عقولنا لنا في مقوالك المحيا، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتل النفس، وجعلنا أهلكم مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك دين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت الممنون فرحا القائل: تعالوا لا يا مبارك أبي رث الملك المعد لكم قبل أشياء العالم. نعم يا رب، سهل لنا نكون تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازم كثرة آثامنا، لأنك وحدك متحنن طويل أنال كثير رحمة، بشفاعة سيدنا ولا قديسة الطاهرة مريم وشفاعة جميع صف قديسيك. أمين.

زوكسوسي اوسوسي من قدوس قدوس قدوس فصل من جيل القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات عيني امين. الان يا سيد اطلق عبدك بسلامك قولك، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلي الامم ومجدا لشعب اسرائيل، والمجد لله دائما ابديا امين.

نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله. أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لوات واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. حقيقة ومن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنه على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس مكير كده. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة، الجماعة الرسولية، ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار.

0: الحصان قدوس قدوس قدوس رب. اللهم اتم عبدك ارحمنا يا الله ضعف كل ايات قدوس ارحمنا يا رب لها القوات معنا المحل واغفر واصفر صنعها برضاتنا صنعها فعناها بمعرفة فعناها بخفية وزر يا رب اغفرها لنا رحمتك يا رب والخطايا سوتيس آمين. يا بان الذي في السماوات قدس اسمك ملكوتك تكن مشيت في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا أدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب نعمة الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة هنا تروح كرسي تكون معكم امضوا بسلام سلامكم معكم وتعيشوا السلام
1: مع روحك أيضا.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.